لميش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيتفاهم في المقف وعارف اصله وجاي تقول للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعه دي خاد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخاد عشان تعرف بس كدش